0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Let's go, SNX. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسل